0: نعم يا أستاذ ميكاني. What was the time of the original call?
1: Six.